0: من به تبرک برنامه سنا انگلیشانان کارشالمز من پرهاد عمر
1: من روشنگل امام
0: بوقتیم که برنامه زد تو هندی که مزمولارت انگلیش بیرمز
1: گلدن وقت قان یزی کنت لرک نظر صحیب مزده ساون شهری چین چون خو کلی دولت سولق یار اکولوژی باخت سدا بین تون بلن یارلک اکولوژی سیاحتی پاالیتی اتکستی دیگر مزمولانگلت مز
0: Қалтыс бейш мағирілдері сәйпімізді Турпан шәрі Идіқот райондығы терікшілік айлесі Ван Чың Юның парник өріклері еңілік сүптеді базарғы сілініп талашты қалды. Шиху шәрдікі дейқан Ван Шули ең отының сынақ тарихысыды өстіріп, еқір үнім асыл қылды деген мәзмулар дейқтанады болуды.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga aloqador uchurlar sahifimizda Shinjangning tonchi navbatlik uruqliq chigit qachalangan yuk sandiqliq uruqliq chigit toshish maxsus poyiz qatnadi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglovchilar. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solution abonchilar terminaldi mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglagli bo'ladi. Hamda diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.